0: لازم الكيوس نبقى شاكاف فوق بوخ صحابرا كاور شنكات قائخ القبيبين تك بس خبرا كاور مساكا كي كوتي مالتنا وتش وتش مساكا رقول كاقهوم رقول كاكتار رقول كاكونكون فوق بوخ خبرا كاهم كا بروغراماسيون او شينتت بس بس نبقى شاكي اوهر تقبيش اخبيشاب اختيخاش بس كيش السانكنا نخرو الهنا بس لابوس ديتلان كرا ان كترش بلا كتسا خبرا كاور لملاك ملتيوش كتشابا خروتسي لابتش او كل كتش ممكا هون چك ايخ كميك ملتيوش سر خبال كسلي مال بس يا سيبا چك چكا خبرا كا ايخ اب ان كميك بس او كل كا خوبناق بلتيو خلبال كا ايك خوليو شنكا هنا خوبناق وخي هنا او كوا بيتسيخ 29 de julio del 2026, mi tío Sahar Jabal Castimal, Wahki Anil Okoba Rubi Ixtamik. Pues mi tío Shabatet Renjilamien Aukashaka el 101.9 La Voz de Atitlán, Shabatra Atkoba, Nkatkikota Taknaukashaka Braka Radio, mi tío Shkachaba. Pues Katkikota, Takabraka Uach Karla Chekshashka, Ruj Minuto Tzabahki Uachinka Lumlaka Atrakik.
1: La voz de Atitlán.

0: wa shinqih ka kamik chwam ka chol qih calendario maya karat sahabra ka qih pues okol ka chwam ka calendario gregoriano haraka 29 de julio del 2026 pues bla ka chol qih nukot kai nukat chqabach nakan bika tsih rubika qih kamik nakasha ka sahabra ka war
1: أنيل رخال بين سكونيل إيهات كسليمال شقا وانقرسن رئيل وانقرسن روجليف شخنيتا رواج قاتي روجليف هنق إيه قاس أوتس ناك أوتوخ أوتس لخ سوكيك شقا كسليمال هبرق إيه قاس أوتس نشابي لخيك شك ناك أكوب بانك نروزام

إن هلا ميخ نقابق كنان نقد شرط نخبا نخ كرباني خوب نقن لشا كبركا قيخ بس خوب نقن لشكا كبركا قيخ بس قاس أوتس نتكوبخ أتشنق قاس أوتس نتكوبة تخكون قاس أوتس نقل هو نغوسي تشوش ما هو نتأتن تشبلاري هنا تشنق نانلقن بلا نتأتقن نانلقن نو يأروا كرانا بيتسبر مكترع برخبره ونق بس نتقد لشنق خبرك عقيق نو تشابل ريخو ناشناق إقال إقال تقناتات بس نمتك بناوا بيتيخ إقال نبارا تشناق نكيساخ برناتات خو رسولتادو نم بري آتواتش برخبره نو موخل ريخ شمسيك إقال نو تكيلا إكارا بس نهيلال نقاشاخ إن ري آخو ناشناق قاس أوتس تواتش بمك أسلي مال إيش بمكار كاسلي مال natural besa pues que hija achnaq chqa nekwenu tori nekwenu solri chpamha achnaq naqn qashaq achpam qarqasli mal.

المغاربين ملتيو شنو كاجا كاب بور صاحب ركا واشن كات قيق تقسم الخيل خوخ منوت نقلاك ابقوك واشن كات شقا كات كيكوتا اوتستابتش اوتسعشاتش كابيهم قيق

0: لخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيش إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل شي تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراتش قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبسادة برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سون تبكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نقر قاحب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف روشليف تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا أباخني ترق سنكاش تخوا رتخبا القتنامت ملتيوش جيبا قاس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قاس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاخ ملتيوش كاشيبا شقش بلا خي ترق برا كون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف روش ليب شتو ياستي باق كاس لمال رشن قيخ چواق خميخ تكرا شتقريك خي إبكين تاق شتو مخ أرئيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشن خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي چيبا چواق چك تا چواق چك قدية
1: Siempre hay letra, navir, dich usted, dichino, panga, guachoch, di eje, el kip aniquil, yalan uts cajel, chuca, cajnec cajel, calo, un pa electra.
2: Hospitalito Atitlán les ofrece los siguientes servicios: servicio de pediatría, lunes a viernes. Servicio de ginecología y obstetricia, de lunes a domingo, las 24 horas. Servicio de oftalmología, lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Servicio de nutrición, jueves y viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Servicio de medicina general, lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. y sábado, de 8 a.m. a 12 p.m. Servicio de laboratorio, 24 horas y días festivos. Servicio de rayos X, 24 horas y días festivos. Servicio de medicina interna, llamar por horario. Servicio de traumatología, martes y miércoles. Servicio de cirugía general, consultas y cirugías de emergencia. Hospitalito Atitlán.
3: ¡Mira cómo brillan! ¡Son nuestras motos! Y pensar que buscábamos un empujoncito y salimos sobre ruedas.
4: Gana por mejorar con Génesis Empresarial.
5: ¡Sí! Con Fundación Génesis Empresarial ganas por mejorar. Tú también participa al recibir tu préstamo grupal. Solicita tu préstamo al 180-127-337. Fundación.

0: Ach'i.
1: Ishni. Akala.
0: Chqa kherika.
2: Makhon ich ekh wnaqsh tibir ich pamrgas limal. Makhon ich ekh ngoizas kana. Makhon ich ekh shtoqil taruchi. Mish kol akhon ich naq ni tsirna narmak. Mish kol akhon naq nkatr tibiyakh. Nqasa khaqiq. Chqa nkatr kuisakh. Khara khe ach naq otta. Nak utukhtu ek. Makhon qasa khta khaqiq. Khara ach naq nuban kofchava. Nkatikunan katba. Chqanak utukhana ukh kugin khi eravnaq. Nkat kito. Shabakh ni tsrakh. Nakhbaytaq al. ملن تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نقي كونان اق تخيخي نقي كونان اق لقوغ نقي نق برقان ساخو تسلاخ كاسلي ماش قشين جوق كون خلاش خبرخونا اوغ نياتخ رماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نياتخ خون او تسلاخ خستيسيا چقا نقت نق كل كي اصرخ ابنك چقا خنت نمت خنام كي يقيخ كل شيك كون خلال